الصلاه القائمه آتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد برحمتك يا ارحم الراحمين.